كانك تشق لكواتش تاو عندش شنتسكا انك تنتونا قطرة باخين ها انك اينك كشك اتشق للوق لخصول تاقا كما انك تيري آتين سيكوينة قاتش انك انخلا اران كوان دي قاتسكيم اران كوان دي لك اروتك انخلا قاتش قويش قاكمون ابانان آنائن ريلي تسيخ قوليخ ريلي قاتيبل ريلي قاتيوام عرين سروشيش أبانان كما تشوشيش تيباريك إن لراتين نخوان كيرو كيشتيا سرشرقيك لشابيل سلال لنا بابانك ريلي رالالي ديوس ماك أطوخ بماك سشبهن أبي ماك لتوكوش تيبان لنا بابان ريلي رالالي ديوس ماك أطوخ بماك سشبهن أوت لينك أنا بابانكشان أكرقبيل آتين سشبهن إرو تيوش تيبالش خسقيت خس إلا قريش لتوكوش تيبال تيال كما نحتيري آتين مكوك تسانتو تنخ تيوكوش بابانكينك أ توخ تيوكو بانجيش تنا كورسين كيلقيب تيميل تيميل كما نحتيري آتين مكوروك انت خونسوت أكتشين تاويروش خوني لك إرو نراح لقاكوا لك رحلال بان تيوكوش ربين كيلي راتين لك أرونش تيقي ودناخ كوان مكاتش اندي روسيلال كوان لي ميسال كوان لي لياك اسم إلشاق قتياك أكتوستويرو لراتين دي خواديوس دي باركوان تابيمانك رحلال لي دومينغو رحلال لي كوتان خون خون أك كوان كشخص خيس إن هالينا تومانسا لي لكسيوناريو ومرح لي ميسال نتيه ماري بجان وطاين نكوشتن كوان لي لكتورة ري هلاخ هلاخ مكو كما تنش قتيكيب تخليك أنخلاك هانيا نقسيك إقه باركوان تقاخ باركوان تقاتيا باسي ومرخ تشيريش عنش كولون لي كوك أخين دا ري تاسيك كيلي راتيني خاكوا ديوس أرانك أسشيك نخاك أشي ريتال باركوان لي راتيني خوا ديوس ري لي دومين خون خون يبانان تختاسيك آكي سالي سانتيلهو وطنخ كوان روخنك يكاشي تاتي اكتا جاباسي برموكو كمان تنش خاتي كيبشاك لقاك انخيل لك ان لراتين يقوى ديوس كمان احتيرياتين كاو تختاسيك سالي سانتيلهو وطنان تات اوكشيش سول باليريش تات اوكشيش جاباسي انكيل تختا تاويرو لك ارون اشتي لراتين يقوى ديوس باي ولكن يجب ان يكون هناك اشياء كمان بين كوان ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يوكوشيش تونين كيلي قاتيو أمسا لروشيش أوش سيكوي هنا كريستيان هن كبالي كريستيان الشينا شوكري كوان لريل باكوتان نحجري آتين سيكوي هنا نقاس قيسين لينك أنا راك أنخلاك أرام ماك أنا جولا نبع هنالك نبع هنالك إنبع هنالك إشقاس قيسين آين هن لي تاليل كوان شوكي مكولا انت تيوغن جي تيوكري تيوجي شتيبه لراتي نيخوا ديوس ابي مق تنجا باسي چهوستا لنا بابار لرالال ديوس ماك اتوخ باماك ساش بهن اوت لينك انا بابانك اكراق بيل آتين ساش بهن شبانك انك شباب لرالال ديوس خون شري بيل Es que me cuenta jarupa que Dios juna aquí. Cajuí li Dios cuanta queja nampa, mucha gente. Si alguien con un ser usichos, o tinka que nampa, le quiero sus tienas que con un ser usichos, mucha alta nachlina pa banel. Li Dios cuanta queja, ma anina y lo cru, o ti Jesús na que con un, Juan li retalil. شان كيرون شولك أنخلاق كيرو شوشتي أبانان كمانينكي كوان غاقيلي تيوكوشي ريبانان أخوان سات دي فيبوك
مرحسن.